راجل بالقالي تبقى عبط لو جيتوا قدامي اذا مكانك مش هتكون مكاني ما اسمعش صوتكم يا ولود المكان.